شفت التمر كيف تسمى ذيك الديسكاونت؟ حاجة واحدة، ابعت لي مساج فوق واتساب بالكلمة بو فوق 9909102، الكلمة بو بي دبل او اتش فوق 9909102، ينهى ابعت لي شهات من دوك الناس كلها اللي هيبطلنا، الكلمة بو فلم كلمة اسمك وكون يومك فوق واتساب فوق 9909102، انت اختار بليتي سيتة سكت البو لايف ان مالتا في 12 سبتمبر جوا الام اف سي سي افتقالي. تشيكن على التاليكو على ادواردين فوق الويب سايت انا بيزي.mt/win.

كانت وحدتها جوني هيتس جاز. ماما ميا تلبس هيك. If you hate jazz, لا ما نافكش ما نافكش. I don't want to be a hero. فوق بيز 100.2 الجيما ورا لوف سينار. دا الوقت هيكون معنا واحد من الكبار كوميديانز من برا. اوميد جليل هيجا يكون معنا من مالطا في الانتركونتيننتال في 24 و 25 تاع لوليو. تيست اوفيومنت تبوك شو التيكتس تاعك من الشوز هابينينغ يو ان كلا. اسمع للكرت قالي كل يوم فوق بيز بريكفاست عش كل يوم إيات يات الشهاتن برا free house tickets قال دان الشو تا أوميد جليلي يسمو نامستي سو أمن ميتز لتسمع للكرت قالي فوق بيز بريكفاست كل يوم من 6 تا في الودو القدم أتشانس لتربح داو الفري